سيل حملا ولا عرفت اش يكون فهاد السقا معماليني فيدني وحسب لاجر الكريم جلا وعلا

الظلام رخش الباب تنقى ما هو تليني سكين سيف المطي مخرين الملا العنان العنان

درت عقلي دابت فيه العيار والقبالي بين ولدي ناقص دينارو اللي بان عند الأزلة باش نفتح تاجر قولي على فيني قلماني بعد صوف الياقوت يصيب فيه تاجو بدلة كان بارز غيطات محطرات

عينك احلى الوريجينا مشي طابرة في زوار اركب تينا او عينك احلى في الماشينا زوج عباسية تلاقينا في طريق مستغالي.